معليش يا لطيف هو تسهيل لنا بدي سلام تحرمني ما تحبس بيه بلو من ثلاثة بريا تسليف معليش يا لطيف أبرشان كريبيان من ديك سرادة بني دينا مام ومستعد زي ندر ولي بيان لما تعيش بلو من ديك بيش